خدمت مي بيك كرة سنك الساعة وزمني غضب لرمشن أغفويت قبطلها تكمينم إسمني

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Татар халкының кабатланмас җырлары мәңгелек моңнары дулкын радиосында.